أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله حمد الشاكرين، حمد نعيم حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على نبينا ولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولطلابنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، وغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، وارزقنا النجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اهدنا بتيسير كل عسير، فان تيسر كل عسر عليك يسير، ونسالك اليسر والمعافاه في الدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه